0: الحمد لله رب العالمين ادوكو فون الله با تو تي سيني اورو كو الا تي بادو ني لوري اكوتو تو فيكي فيكي ني كيني تي اكو نان سادو تو لا تي باكو فرا دي بادي بوروجي تو تي سيكو فون لا تي تو سو اجي ني بيكو باي دان لاكو دو تي اجي تي اكو ارا باي لا تي سين لوكين لوري اغبوي اورو سيوا ابي اولو با تي سو با وا بيلو اوان اولوكو وا تي اولون با سي دادا فون ني ايون دي اتي اجي اجون دي اي قيام ti olorun je ki a ri ope mo dada
1: allahumma amin
0: adoro ba ni mi ni o ka si dada fun oni aye ndu ati ojo igbende ayi ti amo ti olorun je ki a ri ope mo dada.

0: Karena ini adalah bangun dunia.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في الآية 84 بعد 100 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أتيبي من آية السواج يلو على دعوة بتسفق بوالا سه وتاجي مسلمي تاجي أملي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأكيد يقول بعض أس صيام رمضان أس لون عين ولي يجبي أتس سلون عين ولي عن تنس واجين لعلكم تتقون كالبادة عنكم قيا الله عز وجل نيباتي الله تفعاني روين بون تسيسي صيام رمضان نارا يا لوليوا اللي تسويك بقواني نواوية تبقى إرو قاني لسي إبارو بجو اللي موا hila hilo o le gba nu okan ajoko nitori pe asiyam aipo je aipo mu aini ma ni ibalopo lati igba ti alfajari ododo ba ti yo titi ti o fi di po orun wa lojojuma pelu aniya wipe a n se bee lati josin fun Allah odaju pe awon kan nínú àwọn mùsùlùmí ìjọsìn ńlá pàtàkì ìjọsìn pàtàkì bàbàrà yìí nǹkan tó máa ń mú kí ìfọ̀yàwó mọ́ wa ni. Àwọn míì tí ẹ wà tó ṣe pé pọ̀ gbù wọn ká pé kí àkókò ìjọsìn yìí kókò kí máa jẹ́ nǹkan tó ṣe pé wọ́n kórìíra bíbẹ̀rẹ̀ á sì mà ike gbogbo ìjọsìn pátá eléyìí tó lúwa tó lábọ̀ wá lọ́rùn kò lábọ̀ wá lọ́rùn torí pọ́fẹ́ tàtara rẹ̀ sàǹfààní kan bí ọ̀jẹ́ pé àwa náà gangan lẹni tó sàǹfààní níbẹ̀. Ọlọ́run dá wa nítorí kálíbà máa wá jọ́sìn fún wọ́n fẹ́ sí wọn lẹni tí ó da ẹni tí ó tún ṣe dá fún àti wọ aljanna tọba di lọ́la abindal qiyam. Iná ló fa ló fi la gbogbo àwọn ìjọsìn bọ̀ wá lọ́rùn. Gbogbo ìjọsìn tí mùsùlùmí ọba sì ṣe mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn ìjọsìn yẹn pẹ̀lú wípé òun nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí Allahu fi pa òun láṣẹ. Òun ṣe ń ṣe pẹ̀lú wípé òun yọnu sí ẹnjẹ ọlọ́hun tó fi pa òun láṣẹ. Nítorí pé tá n bá ṣe pẹ̀lú wípé a kàn fẹ́ yọnu lá àti pa àyọnu sí nǹkan tí ọlọ́hun lábọ̀ wá lọ́rùn, ìjọsìn yẹn kò ní jẹ́ ìjọsìn.